0: إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه
1: أذربيجان مركز جديد للاستثمارات،
0: وحديث آخر تحت عنوانه أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل، وحديث آخر تحت عنوانه
1: لا تزال تستمر العودة الكبرى

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن حديثا عنوانه أذربيجان مركز جديد للاستثمارات. لا يعني استقطاب الاستثمارات إلى اقتصاد البلاد هو الحصول على الموارد المالية الجديدة. تكتسب هذه العملية أهمية كبيرة من أجل خلق مؤسسات الإنتاج الجديدة واستيراد التكنولوجيات وزيادة فرص العمل وتعزيز قدرات التنافس في الاقتصاد الوطني. لهذا السبب يضم خلق البيئة المناسبة للمستثمرين المزيد من الإمكانيات، من بينها الاستقرار المالي والبنى التحتية وفرص النقل والطاقة والرقمنة. أصبح عقد المنتدى الدولي الأذربيجاني الثاني للاستثمار منصة هامة من أجل توفير الفرص من جانب بلادنا في هذا الاتجاه. كانت مشاركة الرئيس الهمالي في المنتدى وإلقاؤه الكلمة تحمل دلالات هامة. ألقى رئيس الدولة تصريحات مهمة حول الاستقرار المالي وفرص الطاقة وإمكانيات البنى التحتية واتجاهات الاستثمار الجديدة. إلى جانب المؤشرات المالية، تلعب الشراكة طويلة الأمد دور عن حداثها السابقة في قطاع الطاقة من العوامل بالغة الأهمية لتشكل جو البزنس. يحتفظ قطاع الطاقة أيضا بمكانته الهامة في أجندة الاستثمار لبلادنا. يساهم تنفيذ المشاريع الجديدة في قطاعي النفط والغاز في توسيع الفرص الموجودة والحضور البارز لموارد الطاقة في الفعاليات الاقتصادية. على خلفية التغيرات العالمية في قطاع الطاقة، تكتسب موارد الطاقة المتجددة أهمية خاصة من حيث الاستثمارات. لا تقل أهمية إيصال المنصة من حيث الاستثمارات. لا تقل أهمية إيصال المنتوجات إلى الأسواق في موعدها وبشكل آمن عن إنتاجها. من وجهة نظر هذه، تعتبر البنى التحتية للنقل واللوجستيك من العوامل الهامة التي تبدي تأثيرا مباشرا على قرارات الاستثمار. يعزز الموقف الجغرافي الهام لأذربيجان والعلاقات عبر الطرق البرية وخط السكك الحديدية وإمكانيات النقل الجوي والبنية التحتية المائية دور بلادنا كتقاطع النقل الإقليمي. عموما، يعتبر فرص الاستثمار في أذربيجان مفهوم أوسع من مجموع إمكانيات المجالات المختلفة. يخلق الاستقرار المالي وموارد الطاقة وإمكانيات النقل اللوجستي والبنى التحتية المتطورة والتكنولوجيات الرقمية وفرص الطاقة المتجددة بيئة اقتصادية موحدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثاً عنوانه أذربيجان مركز جديد للاستثمارات.

0: Azerbaycan el-Kawiyya. Ragay جديدة. الإذاعة الدولية 85.
1: هنا بكم أيها المستمعون الكرام. أما الآن فنقدم لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل. تلفت الجغرافيا التي تقع فيها البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية اهتماما خاصا ليس فقط من حيث التعاون السياسي والثقافي بل إمكانياتها الاقتصادية والاستراتيجية. إن هذه الجغرافيا الواسعة الذي يربط آسيا بأوروبا يوفر فرصا لإيصال الموارد الطبيعية إلى الأسواق الدولية. تزيد التغيرات المتسارعة في النظام اللوجستي العالمي والوضع غير المستقر في أسواق الطاقة والحاجة إلى المسارات التجارية الجديدة من أهمية هذه الجغرافيا. لا يمكن تقييد التفاهم الأمني في الظروف الراهنة بالأمور العسكرية والحدودية. قد يساهم الحفاظ بموارد الطاقة واستمرارية علاقات النقل وتصدير المنتوجات عبر الطرق البديلة إلى الأسواق العالمية من الأسباب الرئيسية للأمن الاقتصادي للدولة. إن إحدى الأفضليات الأساسية في التعاون ضمن منظمة الدول التركية هي تنسيق الإمكانيات التي تمتلكها مختلف البلدان. قد تشكل موارد آسيا المركزية والروابط عبر بحر قزوين والبنى التحتية للنقل في أذربيجان وعلاقات تركيا مع أوروبا فرصا اقتصادية. من وجهة نظر هذه يكتسب الممر الأوسط أهمية كبيرة لأنه يوفر ظروفا جيدة لنقل البضائع التي تنطلق من آسيا الوسطى إلى أذربيجان وثم إلى أوروبا عبر جورجيا وتركيا. يرتبط ازدياد الاهتمام بهذا المسار في الأزمنة الأخيرة بالدور الذي يمكن تنويع العلاقات التجارية في أوراسيا. يكمن دور أذربيجان في العملية بموقفها الجغرافي وبنيتها التحتية للنقل التي أنشأتها في السنوات الأخيرة. زاد خط السكة الحديدية باكو تبليش قرص وميناء باكو ومشاريع لوجستية أخرى وزن بلادنا في علاقة النقل بين الشرق والغرب. إلى جانب هذا لا يمكن تفسير أهمية أذربيجان الإقليمية بالنقل الترانزيتي فقط. تحولت البنية التحتية للنقل في بلادنا وخط أنابيب النفط الغاز الموجودة ومشاريع الطاقة الجديدة أذربيجان إلى أهم حلقة في نظام الطاقة الإقليمي. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم مادة عنوانها أهمية البلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية من حيث الطاقة والنقل.

أيها المستمعون الكرام، نقدم لكم الآن مادة عنوانها لا تزال تستمر الأوضة الكبرى. تحولت كارباغ وزنجزور الشرقية المحررتان من الاحتلال إلى ساحة إنشاء ضخمة تشهد بناء المستقبل الوضع. يتم بناء الأحياء السكنية المعاصرة في أماكن المدن والقرى المدمرة، وتنشأ الطرق الجديدة وخطوط الاتصالات، وتقام البنى التحتية للطاقة والغاز والمياه والاتصالات. إن الهدف الرئيسي من هذه العمليات هو ليس فقط إعادة بناء الأراضي المدمرة، بل تكامل كارباغ وزنجزور الشرقية مع الحياة الاجتماعية الاقتصادية الأذربيجانية من جديد، وضمان السكن المستدام فيها، ودعم الأشخاص العائدين لبدء حياتهم الآمنة والمريحة في ديارهم الحبيبة. يصير اختيار برنامج الأوضة الكبرى كإحدى الأولويات الوطنية المحددة قبل عام 2030 الأهمية الخاصة لهذه الاستراتيجية في سياسة الدولة. حددت المصادقة على البرنامج الحكومي الأول حول الأوضة الكبرى المهمة الواضحة للفترة اللاحقة، تخدم المشاريع المنفذة تحقيق هذه الأهداف على مراحل. تستمر أعمال البناء في كارباغ وزنجزور الشرقية بموازاة أعمال إزالة الألغام. إلى جانب تأمين الأراضي، تستمر الجهود لإعادة بناء المناطق السكنية والطرق البرية وخطط المواصلات الأخرى، وإنشاء شبكات الطاقة الكهربائية والغاز ومياه الشرب. يمكن رؤية هذا المشهد في قرية شكربايلي بمحافظة جبريل باعتبارها أحد عناوين الأوضة الكبرى. عادت الدفعة الجديدة من أهالي هذه القرية في 10 سبتمبر الجاري. شهد 25 عائلة من 154 شخصا بعم عيونهم ظروفا جديدة في هذه القرية التي تمت إعادة بنائها بالكامل. تتمتع القرية بكافة الإمكانيات للعيش. ستكون فيها روضة الأطفال ومدرسة ثانوية تتسع ل 360 تلميذا، والمركز الطبي والمدرسة الموسيقية والمقر الإداري. كما تنشأ محطة فرعية بقدرة 65 كيلووات لتزويد القرى بالطاقة. يتجسد المضمون الرئيسي للأوضة الكبرى في مثال العائدين إلى شربايلي. إن الهدف ليس فقط إعادة الناس إلى أراضيهم، بل توفير جميع الظروف للحياة المعاصرة والمستدامة. يعتبر كل حفل افتتاح وكل عملية أوضة مؤشرا لبدء المرحلة التالية للأوضة الكبرى. انطلاقا من هذا، تعد الحياة الجديدة التي تشهدها المدن والقرى المدمرة نتيجة ملموسة لأحد الأهداف الرئيسية التي رسمتها أذربيجان لضمان المعيشة.